0: ننق اف ام ولق نوحلو
1: سيلفي ننق اف ام
2: نو متلسه مكيلي ما ساعو
3: شي زمان غنن مي سبتمبر 24 اني تي مي مرسو نو ياقارلوني سيقني ليلارت تسلوني уллуккутталлимани куннуаккуллу атаатсимикки ассангатиннеқарпоо анораакан исиксикунтимут митерипингасутугаанут суккассу сеқартассаа
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Torsdag den 24. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra øst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: تسمنار باس تسمنار نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: تلتي من غنر مي سبتمبر فما تشوفياني دي امي مرسوق كلها كنت نويا قرلوني والي كنت سغن عيسي الساق ولو كنت عفيني مرلونيك ونو كل مرلونيك يسانة تنغربوك أنو غا أولا ناقسي كنت سموت ميتغد أقاني مرلوتو غانوت شوكا شوزق أقت الساق
1: بيه أوسك نفنوك
2: فريدا دن فما تشوني سبتمبر إفوليا دي امي skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.